Spotify and the Star. ترابيزتك على ازازتك على حجزك على كاشك على فيستك على بابك على وسط تبني خالك عشر سنين قتيل مش بنام كشم لدريم لنايلة فام لام بي سي لسي

0: انا جاي ارفع المستوى.
1: بطير وبخ نار دخ سولار مخ طار دخ تزار باكل سبايسي سخن نار اشخ بار بحرق زور الفامباير عشان دمي حامي مش باكل سحالي قاعد حافي